نورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون

شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم

قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق

جميلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا فيما رزقتنا يا الله. Kami berada di waktu pagi di atas fitrah Islam dan kalimah yang ikhlas dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan bapa kami Nabi Ibrahim yang lurus dan selamat dan bukanlah dia dari kalangan musyrikin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan kurniakanlah pada kami keluasan pada tempat tinggal kami dan berkatilah pada rezeki yang engkau kurniakan kepada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.